وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى

أعوذ بالله من الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم على رسول الله قاتل إمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وآخر الأولين. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.

0: يا معاشر المسلمين وزهرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة وانصت والإمام يصب فصلى وصلى وصلى الجمعة ثلاث. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصر على معاصيك بالدين ربك لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله الذي دعا عباده الأبرار إلى أشرف بيت وأعظم مدار دعاهم إلى أم القرى ليجزي الضيافة والقرار

فأجابوا دعوته مسرعين وفارقوا من أجله الدار. أحمده أن جعل الحج في العمر مرة من غير تكرار. أشهد

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به وكبر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.

رمضان رمضان وحافظوا على الضعن وحضور الجمعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله معكم بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة قدسه.

اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين، اللهم صل على سيدنا محمد بالآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا واهب العطيات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب عفو عنا يا كريم، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم

حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعز وجل أكبر. أقيموا الصلاة فالله يعلم ما تصنعون.

فحذر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. كبير وارحم واجب ورفعني وارزقني واحمدني واعطني فاعطني. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة. السلام عليكم. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى بلدنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: Segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.